0: اول نخش لنا فكه فكه خلاص وصلناه اللي احنا عايزينه. كل واحد يقول يا رب نفسي
1: واحد عارف
0: واحد واعتصموا لحبل الله جميعا ولا تفرقوا
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.